Good morning. Kamiar fikum samadna kamiar fikum and double co, of course, Bibihre Krama, of course, Atasasi Kumhon, Sambatu. Galihum still whining and dining, of course. Galihumka, of course, Hofirkum Konas Fagaber, by Shegat will Samha, Naimarha, and I beer Krama smakums anyhe. Well, it's a rainy day. I think it's Calgary, of course. It's still June. We had about a week ago, first week. Like the first day of the summer, so Calgary, wait another day, and then things will change. Tomorrow, it's a bonero, of course. I've got a gare. Well, it's height, it's in Iran, they're gonna yaharim. So it's kind of it's Calgary, so make the best of it. That's what I can say. And then, of course, I've July, July, of course, it seems to be the forecast is sunny a bit, but this week, couple of days, it's still a week and have Michael or Nayu. Yeah, so we have a kind of a short summer. Make the best of it. Every single day when you have time, make sure you do whatever you have to do on a summertime. Of course, we be here. Kuna majemir alkom na ilom medemna. Halafi actually, sambet kwa na workon. Of course, mga shasla de neverani. Hopefully, program tez awit khon. Kali pre-record. Maal tsamatat na tez abi ba al abi brata sabna maal tib. Life light isan haden. Here tra hagard goborwa. سمعتاتنا مذكر جون 20 اسم مبزحتو فرت سبنا بخبرين زخرن اتساتهم لازم حلنا حجر كنتكو حضرامون كنكتصل نزبل بتفعل عليها بكل علامات جون 20 ناي مع سمعتاتنا استاذنا مري كل زي هنزو كرام زادنا يخب بعل نازعنات of course كونو كون بعل نازعنات تخبر اتراسنا يخفلي بدون تفعل عليها حجراتون تبقى بعيدو Nailomi, of course, kept had a Mazari Kondolo referendum about October. Allo, Alberta Hab, Canada name, Gonzal and Zibel, Azarabi Gudanier, Nava, Katal Halef Somon, but about immigration related referendum questions. Allo, Mazat Gize, referendum, and I have Haki, that he was access as an affly, Ertravan, immigrant. كندا مالتي بحافشو ولا بعلون ترفرن من زبل تابتاي تاب كندا فلاف لاب البرتا يس اب اكتوبر كم تاكل دمت راخيبهم اب رفرن كم تغرب تغير الله اف كورس كفت حالي ناس عنا نهد لاون زي تاتيو كن سقاب كني افلوت قولنا نزبلا قداس يو نمنتاي تباح اف ترفرن من دل حطوتات نتاين نمثل نزبلون نهانا خم ايرتراوان تغمتي البرتان كندا كل فلتوز قبا عنايو انتهي رفرندوم انتهي what happened شو نزبل ابز حالة نبرنا اخي باب سي بي سي ان فاكت سبات وحد دول سبات عدي ممنيرم كارت حالة اقرداس زخونا نعنا direct effect قبرنا immigration related referendum question نزبل ماتيو تقدامي حتو لغربو او قلت اركمي حبا ايكونا رفرندوم ناي immigration يزولو question number one تبنت هلا do you support the government of Alberta taking increased control over immigration on a purposeful decrease in immigration to more suitable level, prioritizing economic migration, and giving Albertans first priority on the new employment opportunities. Isn't that it, basically? But the economy demands about the power crackup, Alberta, about immigration, has to be federally to own, of course, allocate on up to federal province, Matthew. تخلعي بكتابة ودمتنبر بكم رفيج دموتو اندحر كوينوها بكتاباوي priority تبزبالة سلا given Albertan first priority on new employment opportunity which is حدا حدا قزي عبقالة قالة تحتوتات ميبي نع حدكم قرفلكمي اتو خون النات مالتي مبزاحت قزي اندحر ريهمو workers دموتو اللو خب على ايشيا بفلاي بزحي مالتيو كاب افريكا كو حد اللو عبز سرحت الدنيا سب graduate جورس راح سينو خبر جمتيو نت سرح في تجارة مالتي إذا حجي مثلا عن ترايو نايب حق لي ألبرتا بفلاي خبر جا employment ناس راح دليت تدلديا عبز الله خندي employment اللي أنا نزبل priority خيوام دون نزبل حتى تاع الله خلاي تبني قدمت تناطو رخبو تقطع تنتهيو سلام تايكن عود ألو نزبل نحنا حطوا خمر لازم لهم على ديو زيادة أجر داسيت معه تتخلي تجنت هذا عبيت في اللاي إيرتراوان برفيجي المتسب قنسي مالتي كترفون خاليو God knows أنا زخلكم هيك الحجة عبزي إتنا immigration
related referendum questions بلي إزاي أبو أكتوبر المتصر referendum بيه سو أقد داس ينا عنا خم إيرتراوان يحواتنا حتنا هنا متصر تفعل علي قد داي خب إيرتراها بلي بوليتيكا ودي كتبا ودي سدودو أب سودان ديوم أوغاندا ديوم تفعل علي عد زلو إزي كتتان عنا إزي ملكات حتو يو سو أبدي ناي referendum لبهال حتو ناي بحكي كم حبرة السب كم إيرتراوان ألبرتان كمون كنديان كنت كنفلتو زلنا حتو يمارتي تخالي تحتو زبن تياتبن Do you support government of Alberta introducing the law of mandating that only Canadian citizen permanent residential and an individual with Alberta approved migration status will eligible to be provincial funded programs such as healthcare, education and other social services So basically تايد دولو إتي Alberta citizen, Canadian citizens, permanent residentials, individuals, Alberta approved immigrant. So, Alberta gida khilu amalati. Izi amtayu after service amalati. Kham healthcare haji eligible kubul kollo. Jisaba tafhalari nmos abab Canada ab Alberta not necessary khulam permanent residential ekonon. Mabzahat gizi eti system be work permit nmetzallo. Tafhalari nmetzallo. Gin. Permanent residential icon, when we win citizen on icon. Now, I have half a shoe, Mazahati Ertrawi, Tessa Apperson, La Alhona Heli, permanent residential Bizwahade, and Tazikon citizen. Gin, and Tablo Nathal, Septafalali Magadimets service at such a healthcare education is one quota terrifuzal of my social services malatu, is a he, and time is still. Control Tahaliwo, Nizza and a sub credible and of course, budget allow. كمات سخولون اتي agreement federal مانجستا هم سخولو immigrants كاب دجي سجاب كنديو اتي agreement زولو كوهابم كولوخي دخون عينة تقورو تقولو دولو مثالي حجي permanent residential زوم work permit الموزو وخوف اليوم tax كافت tax وستو دولوم دو مس federal مانجستا تاني روم agreement ازي خا and her agree support the Alberta government to introduce law mandating which is اتنا immigration has woman at you كنترول مس حلو مالتي ازي ايثات بخال مجد المس كنترول كله وزير كخفلو لما كي نخفلو اتصل سي تحطو كخير الكيماتيو اتصل سي تحطو كنتايت بلزي باي ذا واي كدغم لكم نا ايميجريشن ريليتد ريفرندم كوشن بلكم الله اتصل سي تي assuming all canadian citizen and permanent residents are continue to qualify for social support and programs as they do now do you support the government of Alberta introducing the law or requirement all individuals with non-permanent legal immigration status and reside in Alberta for at least 12 months before they qualify to provincial funded social support programs. Is it a total haji? Kermi, I wish to amet qualify in the Honus had amet at least 12 months. Is it a tozi? Naiva haki, but I mean. كتمتولو زلوغو بوي حتوتاتيو ازي حتوتاتزي ناي منغستو حتى مبزحت زي اوف كورس قالا قالا سيرفيسات حجي هيلث كير ناي بروفينشاليو كي ناي بحق زو حتوتات سلامتا زو حتوتات مزعالو انديبل حتوتات كابا خاتكم كنفلطو زلنا حجي ناتي رؤيتون سميت كبولو يكلني نمتا حتو ناي حافشاوس لزخني ناي ولك رؤيتون لنبزعبو كن اغداسنت كنيديان سيتيزن بيرمننت ريزيدنشال كونتينيو تو كواليفاي social support programs that they do now. Do you support government Alberta introducing law all individual with non-permanent legal immigrant, which is legally immigrant they kono, permanent residential they bolu. At least for the last 12 months to qualify provincial funded social. Eti du wahabom sitot ono khubildi. Ab sa'ati zi actually ikona na'am natom bihqgawu dumotsu federal mangisi kam Canada dumotsu ثمرت قام قاتات بزح سلاش كرام الله أبسوش على سيرفيس نهري إخوان حجي مبزحته سبب أبسوش على سيرفيس سر النوري سلاح سين الله نمن تاي تفاندين تطويل تفاندين مبزحته بروفينشال فيدرال فاند دخون الله وانات بقط أبا قد داي زين قرأت تطويل الله سو زين كتكور الله نزل الله ويرين أتعرف بعد خاطع تبل assuming all are all Canadian citizens and permanent residents shall continue to qualify for public health care and education as they know now. Do you support government of Alberta changing a reasonable fee premium to individuals with non-permanent immigrant status living in Alberta for their and their family used to use health care and an education system? So basically, fee introduced government law. Is it my provincial? Do you support assuming all Canadian
the Canadian permanent conca already by default, we don't have that fee at this point. Basically, tax line khafil. Again, nan de konogen status de bulom. Haji izuhtatat kutumatol zolo. Islam ties hutat mess alone. I think, come individual air travel, Canadian Albertans, confult ozalanayu, Islam ties hutat mess alone. Is it net habitus of confused Gabriha? While I have haki agadasis agamatalon zibelezina, of course, kulana air travel. كم تكال هيوتنا سيريس كنوستو بركاتو حزخة قات من ناخري عب ساعتزي might be light might not be نهانا priority كون خري تباح كد it will be priority كون خري so بتعامي اقدا سحطوس لزخونة سلم تايز حطوطات مزعلو نزبل دخونة سبك حتى كخلو حطوطات نهاجر نر حتى كالو نمسالي حجابي ارتراسي ب ب اوراجاتات نبولو اوراجا سراي مرحايو إرثرات تباهيلو نمثال إيدي بوكم زلخ ويدوما كلوك زايوي حماسين واسلام تاي حماسين سبروفنشال ندا ويدوما حادة أوراج جان يو كمي جيروني إرثرخ مرح خيل وي كمي جيرو لقبر خيل انتاي حاسابوم كتبلا لكانو سميعتاو ناي ألبرتان درا خلوك أخونا سلام تاي زمتسال لوز حتوتات زي هجي كابولو تشان نمتس حتوتات أقر داس خنت أمو توزر لناي سلام تاي زحتوتات مزالو تزعابي يخرفونم ألبرتا خب كانالا نخت في اللي عفرنم رفرنم نخت كرب مالتي الجفوت هاي كون نخت كرب مدح رايون نكب بكرين هنا ببهلن بتفعل عليه سلزقونه أمسنا على البتاي وهذا درنيو جن تفتيني نزقونه خنت متوزل لنا يو إزي أبقال قلة ما يبيك عشوق دي نام برو نام رسلنشال دي كونه ناي هيلث كير ناي إديكيشن سيستمات في قبرول تيلكم ما يبحر حرق زي أول تاكسي نحدي كفل كوينو ويدو ما الحنت دي كروت تخوينو يسك تفلت غليخ بد نايب حكي كمت سخولو مس فيدرال منقستي دي قبرو أغريمنت اللو اتي بخومو دي مزولو انتا يخفل انتا نايب حكي خي ركب دي زي سيرفيس دي بلقا حطو نانايو سخولو قزي كن حتى تنكل علنا وري برد حتى كاسب ويدر ولك دي منقستي ديو سلم تا حتو نلو نتا حتو كم تا تبقس لا تحتو علو دي زح sometimes معشو حتو تاتعلو نايب حكي نرينا Do you support government of Alberta introducing a law requiring individual to provide proof of citizenship, such a passport, birth certificate, citizenship card, to vote in Alberta provincial election? So, let me repeat that again. Do you support the government of Alberta to the Gufori of naming the Alberta individual to provide citizenship card with passport or with birth certificate or citizenship or when they vote Abne Alberta. Basically, actually, Abne Alberta was a driver license in Amsterdam. Three tagage and in a premier Murat Colo, Sinanari. Usually they have it. Citizen Kona Laka, ab election a federal cafe, Abne provincial. I have to check that, I'm sorry. But إذا ياتي أنا مش رشحت ثمانة هذي زي تات حطه نايب حكي أقداسي يو إلني رحسب عنه نمن تايو كم إيرترام كفولت أزل لنا يو أقداسي أخيب عن إيرنا لاست تايم حتي ثمان عن إيرام نتاي سمعت الله محورة توسك من زبليو نزبي هذا أجن كل جزء خن كاتا تلو لنا خن زارا وهم علنا عم مخوف ليخاء يحوط نامس إيه عبد مزلو برنامجي بزعبا ديس كازس مقبرة بنيش تي بزعبا فولوين ألبرتا رفرنام تقول نيش تي كاروبالكبي

وجحتا وجحتا جقنا سب وجحتا معرف حدا سوني وجحتا إسران شمون تنتحساس شحنت شعبت ميتن سمانين حدا قرارن دبان النقهو كم زهبني عرفي ده تبرابيرة سأشدش سبولي يحقراو معرفون فرتغ ركبني روني إسرا دقيا تريفاتن نهي إيد بورساي يزا تبكيسة صبو أقاد عمي وعبي وبال جاي تمادنا معرفون فرت سدي ده يونيرة الزان هاي نقهو دك أسك دفنس أبلوه الودي رومان أي كمانيا نسا وفو قحتها قال زي التعم بلتن رومان عطن تاورو لكي دافلت كني قداخ بقس بالكوا نعب ساعتين لا تموتو نقو بزوحي بالله علينا داك عاسي بلتن ركعتي صبوات كنافرا علاقي بافلا ليتن كمزي يختقبر كلا نفس ساعة مازر لوخو ينو يسمعني حنساب حنساب ويني بلامو تقواهو زعبيلات سعمو قوليا نفسات فوت خوينات سمعني تخونخه كونجو يا دما صخور ريت كوينا ترأيتن كتكور رخلا دسيات بلن صخور ريت اللو مغنيات اي تفعن نسالستو رحينا بساميني توبيا سمران داتا بقسكو نايم فانو فقر عدلا يابكون وقحتا خاخا ما يسانيفي لن حما عقات عمي قعزوي بتعوم فقرتا تجمرو تبونيرو ايبا معقول تاسع ما بالكوم في الشيخ بلد أسنانا رسون شوي ضعفون مسلا نفس خيطة حزبك وحي بلد ناتك شتا يزلن الجوخي فانيل فايف بالكوا نايب حكون نسا شتا نفسينيرا كاب كلام شت جميرنا بعرات هوردنا كلام سنبتا بعرات موعل زن حيل مارنا ينيرو نسالس توارح نفس خيطة حزب بأملاح قزي تكار لخو تاي مو يكبر صباح كير كان يكال قوال شي تاخذ لمديخه ابز خير كايو تلمد فطوريخه بلت كلنا يغزا مفاتيح بها تبغسنا

صبو أجد أمي مكيناي كم أعمل عارف عن خيبلة تبجسة كم وينتاي كان هرجن أدلع رقبكن دك أنستيوز عبل لقو عزيوز حسب توزح زحب النبرة لا العند زعنا تاكسيتات النجزة ما كاينن جودنا مليانو سب تاكسي كلهم انجرا خوينوهم تاكسي بتبهلولو يوم دولولو كلو دم أنفتو نابندا جبريل نبرة جبريل تحساس حدا جا مكيناتات حلف حلف الكاي جاتم مجدي عزو جزيد ما يجوي يخنف درجة خلت تجزيه خب حدا جاوتي سب مزهوق نمن تاينا جرات كم زي سلت أو عرداني دهن صرت أركو وعزيك أتزلة بجاها باقسبل بلت الرومان بفرحي نبسان نات أساسرة بچم نزان بساخت فتوى معاتيا رومان على تورك كنت ما حكا أنا خمان كم زان قوحون ليزي حلوة زيت أما تاخول ليز بكا كاب صفر إقرا سقاب تقور رئسا بواهجيوم زيت أمتوا نسا نوالد درايا زيت غسنا الله يغن عليين أدلي كوينو أي فتوانين ينياتبل قالت إيمان كيما الرزايا تفر رومان أملاخ إلو تحاتي وصرحو أكالات بمول إنتي تتويت أمت كوا أتأير دويلات بين رومسي لوكي بل كوامو نهرو السوق ريسا خاطراي كي بتسحفرينو نعاخت مسلك أنجو حزيتي أما قابري دويلان تبخيات الليدا موت تايوا قالو يعزمتي كمان مدد بل كوا لدت ويل كنت تدخل استاني رو بلد تنسى اير تراخه هيك نقبر عمل لدت كما يحلفنا يتذكرو ابعرات كنا سخرا راس هوتيل نيرنا نبا حكي خاص خير كان يركا صبا اخ خو ناس كيروني كلا بتخا ما كل نجر وكا موات وجه صبحه وفرا لقيت بهبرتي لك وفرا نخوينات وفرة نا إيكونومي هنسات وفرة مدفع معي منت وفرة نا إساتتها وفرة هجي دماء تساقم إرتران مفتح وفرة نا وفرة باها الفتيرنا لنا بزي وفرة نبيرنا نموتلو معالتي متسلو خوون ودي عنصر صارت دس كبلا خلو متشم تزارا بيكيا قعزونا نويح تسفانا معدو تساقماتنا بزوحت هاي كبر الكيو بالقوة كنتنا تخزار بندا فتونكو كلها بتجخا زي ربع غزلت يا إيه خوا خمسي سأجا ما تي توبي أخلو بأواجن وفران حلب ميلوز تفيز مسلوكم كم أوز بحالي لن مسارت هاو سأجمنا دخنت نعت حساس وامخانو تزرد دعنا زبعنيرو دهرت كالب ترقوم يولون ناي أواجات قلت أمتن وفراي الكا واج واج انتاي فايدار لو مسلكا همفش فش همفش فش الكا موت بلت عبقويا زلا عديا تخفئة تسبقة تقبار از ولدونا يتقباريو جيزي حزرنا جيزي يبلنان ووخات ولدوينا هسألة لولدو سولو لات ولدوينا بحاكي نايز أرق ولدو حكاخ نايز حدش دماء بخري ناي حادة موداتا ناي كالب مجمرتا مخان سألة ليو يوغيه كاخا بالكوا عبين مبزح بلا سؤولت نگراتو بهای بلند، زیکا فقری تفتو نگری بلند. کو خوب صبح زمستلای این تا نبعت قاطره. کاب آبیو تا دبابای نبولیز وسر مگدی دهنی رو. جی لعلمی تغذور جمیره. عجونا رومیی بالکوا. بیمانای دیمون کوا تف تف نبالکو. سلستور حترای. تحر عوض کن مرعینا. مزی خاله ایدون دبل که تزبین نترح. لما كيترسعي سنبت سنبت نوفا رايت أقايا هيلا ماريا من دالكي درفي براديو مرسل ليخي بالكوان لاسحاكو كتش دامس وازاي عايز حاقان هنا انا كبلاز سنة حنبعت كورر يلو كمنا وقحتا زعزعتا عبتن تنصبقات معقوا قرتا ورر بلان

كابتي نملت ورحي زمسلسل كابي بجزء وردو نزنبرة نوهت اللي مزعوران جهريت الزو عبيلا ازوه فرا نباي وردو انبر فزي كونسي الى بورسة اخفيتا صفتو تيان بعطا درزت بورسة امستخفتا افدقا قنات كم ترحوه زد عمدو عمج انا هنقف بلن اما فارق طرخن مرعو حسيبنا نيرنا كاب نحتسة كل تعامت كوين ما عالتمر عنا دما بحنك وطاينا نصب نيرنا نرومان كرم مركابي مرعاز بلو حساب عبل بيعي نبرن نعم سرخوب كوي بزتم حلالا في حمام تتغيه ليلانا بتي بحادة قامكينا هيوتو زحلفت حوايز جمر مسكيناي كم تقولو لي مكينا زور نيرو مقياك فوتو معاتيو غروبا بتي غنخم معدو دمس مكينو مسامعا بس اتصولو لدكخن اكبا ندابلا شابد بدينز بلا نيرا غزاوتي دورونا بدورونا يزغبرا رومان نام مكينو فتسي ما دي يبايت فلتنيا موداتو تزفوتو نهري قتلو تغاچو مويتو حمام مرعز لخفن مشت رومان سحادة محازان حوان عبراس وطيل الزناقو نبرو راس باندي تساوتو نيرو كم لما دي بيني تقيل تقيل اندابول كيماتي مشت مشت بيني انكزور جيقننتي يسمعني نيرو كوما رز اوتو اللو خويني يسمعني حنساب حنساب يسلطني انا حنساب كا سب بينو واتيو تسبقتو غرزو حيزوك من لس كابز زعب مخصد انتهارلو قالا مشتات كا زي تتسبخا يوخس هراس ايو بين خات من لس يوتكم يا تراخد تفالالة حوا قابي زوني ما حزا اكوا زهدة سايبرون موغ الوني نير عسا عسيعية تسقع الاتن هتباتها دفي اناني شتا عسيحيوني قوت ايسي كثب الكلا مستموزيك على فترتي هتنسل كرميو بزوح زي استبال كلو زنوار كوت باقي عماري خوني نمن تاي مقانو زي ردقاني كادم ابزرع هو يخاب ازها الدمنيره تي وترو خاب إدا زي تفاليو مسحف قدوس كيكواني ترفني داي سيد عنزنا واركو حاقو يغبار راني هايمانوت اي برانيني ناتي هايمانوت هيوتيا مسحف قدوس انتن بوكو كم تراس نصحفين مكببن محاليه محاليين من باب دس بلنيو حادة ما عالتي رخي بيا فقر بتكبار مبر بصلوت هاي كوونيو نايك عربا قديف كس انتهابت معلو يحلمكي جنت بوادي لنا فرازان أبز مدري كم فترة نخل لدينا جزيخي بلا شيء تطفي كابز بلا رخيبة يفعل الدنيا نيرة نساونا يتقربنا نيا شيء أن مسكرنا خويني قد السماء نيره

كم سمعوا بنت از تغيرت اي شبر نزع على شبر كهر مربوع جمر قنياتي مودات عالم اخيلو نسحاته وندابل حيالو من اسيات غورازوتات بفلو يسبخ زنبره غوربيت رخيبوا لسانو طعوم قالاتو تررتي قمنو غرو منيرو حبتي ستت الى غزواتيا كريو إلى مسؤونا مسارتا كرستوس مكاني هو تراغويل كتكيد جميرا بزوحت عمرات ريا أماني تكوينة بعلم تسفا غريصة كالبا تسولوت مترعسا مصحف كلبس كوينو حدش أماني لألبابا استماغواتاي كمزبهال عنيز بلد سواخي تكونت زرغبت توسب كال أملاخ اسمع كاخي بلدتاي تقرفونيا أماني تمخوانا مسترقا قزة عبتن دا گرو بیتان دا ترخبت کالو او تحواتن حتن بغرباخت لاله جمیرا قد سالی اب اممسای تجمیرو دحرتو السنه معلتات مصحف قدوس تريفو علال پولیتیکا غمر جمره

0: መጽሐፍ ቅዱስ ከደ አቤ ደርብኺ ይወልኩዋ አብ ትሕት ደረተ ያለው ካብል ቢወድ ሰብዝ በልጽ መጽሐፍ ቅዱስ የለን ካብ ህይወት ዘሐይ ሃይማኖት ከ አቤ ይርከብ ምስወልኩዋ ተቀበላ ቢላ ከመዳ ተገሊጹልካ ወደይ ኢላ ተላገጸት ሹም ተገሊጹልኝ እሞ ከመይሉ አብ ጸባቀ ተገሊጹልኝ ገና ሎሚ ጸባቀ ተገሊጹልካ ምሽ ናይብል በይ ወሬን የረመስለን ስጋብ ሎሚ በልኩዋ ቦታን ቀይር ኢላ ሐሳብ አቀረብኩላ ተዛዝ ዲዋላ ሕቶ በቃ ወረግለ መናዩ በልኩዋ نحوان محازا انقديفنا يوم اصانا نادي سابا مشات وهيتونا زز خون زلو لك قدما تعمتي دحرو وحدات معلتات زيت الرفارستي تلعيلا مرعا اوالدك بهلا متشم نحاد ودي نايول كن كي قبرا اي عرفانين كيتا مرعا غاتا فاقير كامن بار سلمتاي كم زيكا لا يردانين نبزوحات تراسبات مرعا كموت زيت الرفع داس لزخونا حرائلة ناس امنتي بولن تاركي بيا بين اي مزار تاريفو لمدي حماغيو عيز انا حكون بزيبا اخي ميل وقيحو خعرب اللي كمناتي تمنيت كادم تمرعينا محلنا انتاي قبر ازو قوليلو ازيخن من اللي احنبل انهو كل التعاملات حاليفو نسا ناتي ناتان ناي بيننا نشتي قنتي اتمني تا قنت جمع بناي سرحتنيا من قسط الموز عب حانت النقوط في الطائرة يكونتنا دحرنا يكلت عمات سعري قريبنا نيرنا قناخ زي حسب كايو واي تركب وفرق اي حقوقوب دوب بيلونا نسال استوارح كنفال على هنا ما نفلت ولا خوينا وحقوين يواتكم يا كل نقر كمزا حسب كايو يخوين مالت هيكونن مكيناي ابتمقتو هنقر عشقوا سيفيل زلو وتحدرو زلو خابزنا بتني بالنبرة وتحدرو مارش كان معلو يسمع حاموش تدقيق دنقو يلخو سلستو رحي انتالو الكيخي ديت صباحيا قداد اسكبلني في شغل كفاني إلى منكسا حزاب إلى أقنع بالكوا لبيت فراري كله بحيلي كان فرا فاناتي تا خمس بلت في الشغطة أهي عقبنن بحيلي خصيح قادة لي أبتشتوش عندي اختي خبالكوا عندي اختي أي تخيلني سيبالك أيات قبرالك تسقش لا سحاقت سحاقة طعم مزيك أيو سب يتمتا ناغيه اللو كولي حليح بالكما كان فرا سعنكوا نايمكينا مفتحي بيا كورد مسبالكو إلي حزاب بلا تسقشي لبيقن فرح بلالو هزيت وفاري كوراتك تكون على اللوا عجوخي في الشيخ بالي كم أمالتي هيكونن انت هيدا نسخة زخد كايو غزاخايو تلا مديخة فقرين خالق يتبال لي فريحي ورازو تاس مراخة بوك ينزل بلايلو من كابا خد صبق والتا ترخي بمو بجارت هاي قددن
1: Of course, I orom I the Maharanya Aduma Bilak Jemir Alkum, I think Tamas Half Maharanya and there. Tamalowa definitely Maharanya Dana Havashu, and I'm got Tigrinas as one, not Tigrinas Tagagir Alkumalahu, Bizbelese or my Bertinian, the law of Maharanyan Tigrinian. It was actually well done, Katatalwa, the Sfagaber, the Adamait Kafat Messel. Of course, Korset Katatal the Lomani, I set a round up, knock out Matis G. German Miss. Paragalova, come France from Sweden, and yeah, you got to be watching it. The best team is going to be definitely German and France. It will be that it's going to be not an easy. So, Isran Chatan, Salasa, Isran Shomont, and I think next week, most of it, it's in next week in Hondelo, Zbelete, Canada, big, of course, big game, Alawa, and I'm hopefully they will be able to win today, actually. We'll see. So enjoy the FIFA card a lot. But it's actually the best summer when you have a FIFA soccer game going on. But I'm going to talk to you about the best summer when you have a FIFA soccer game going on.